0: وديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: ديبهي اف ام اهون درينا بدل قراني
2: وران خاصة هشيلون تري جيست آر جي
3: جيست آر جي غطوغا بدل قرا فراتا ايكو تفات مولو تاكا واحك دا قانوم كي فرصت
2: جيست آر جي نوا ديها اكم ميگا هرتز ديبهي اف ام
4: جيست آر جي براس فدوه غريغن اگڑ فنراغ ستوڈيو ايم بغتوم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد

0: කලේගෆානුග අරිහැම්මියයි එවරෙන් එකමාමෙදු ශක්කුකොන් උළුණු කන්තකායගෙන්නේ.
1: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون.
0: أدي تمام من خليج فانوگه أريهن أي حق بس فلاگنه هما كشورم تمام من ني تدبنا بيوكن كشوره.
2: ديوه FM ديوه نايكو نوديه 1 ميجا هرتز

فاس كاريس تيرا منات مهار من هنگا فن وادي كم مكاش سبه في مكوريا ميدان تي تي ام ريكوست ده ميد شو كوريا دار قابدس اكيد راح تاه كلاوة تا جنس تي واه كودو قابدس بند ام هنگا مي ايسا مري تي هي كام انجليز لابين عدو حالا ميلا بيك تيك توك بايفرينج تيرين بايفري كريكوست كوفا والا بار ريت لابين ميلا بيك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: ඇතිමන් රස්කලාන්ගේ හෙකිතක් ගෙනස් දෙවීම පහැ ඒ හෙකිතක ෆුරගස් දේ බයකුකම්ගා එවරෙන් වූේ.
1: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين
0: ادي امام وگن تيبكم هيكو فاروبدتكم خندا كوشاگين گيتن حدا بايوكم گا ايورم ووي
1: فاخذتهم الصيحه مصبحين
0: فاه فاتس وگودو گدفد اڈو ايس ايورن هلاكو كوري

0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: دبي بهو جريتي كما جامكا دبي بهو بي آر كاتا تكا مسند سغافي.

0: ديفه اف ام ديفه هناك
1: نوديها اكم ميجا هاتس ديفه اف ام
2: ريد أبدو بس ريد

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم